0: إيجاد الربط الحقيقي سواء الربط الجوي أو الربط البري، كل هذه أمور تصب في أولويات رؤيتنا الاقتصادية التي ترتكز كما قلت على بناء العلاقات التعاون مع الدول الصديقة والإفادة منها بشكل ينعكس إيجابا على كل الشركاء.
1: يمضي الأردن قدما في تنفيذ رؤيات التحديث الاقتصادي، فيما تواصل الصين دفع مسيرة التحديث الصيني من خلال تنمية عالية الجودة. كيف يمكن للبلدين تعزيز التنسيق والتعاون في مسيرة التحديث بما يحقق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للطرفين؟
0: نحن دولة تؤمن ببناء علاقات شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، على النفع المشترك. الصين دولة رئيسة، دولة مهمة، ذات تجربة اقتصادية غنية ومهمة، ونتطلع إلى الإفادة من هذه التجربة وإلى التعاون مع الصين في كل هذه المجالات التي ستسهم في تعزيز العلاقات، ولكن أيضا ستحقق نتائج عملانية فيما يتعلق بالفائدة المشتركة من تعزيز التعاون الاقتصادي، الاستثماري، التجاري، العلمي، الثقافي إلى غير ذلك من المجالات.
2: 在谈到中东局势时，约旦赞赏中国在巴勒斯坦问题上的明确立场，期待与中国加强协调合作，推动实现两国方案，通过对话和外交手段解决中东地区问题。
0: يعني بداية كما قلت المنطقة تواجه تحديات كثيرة تهدد أمنها واستقرارها ومستقبلها وتنميتها الاقتصادية، وبالتالي لابد من حل النزاعات ووصولا إلى الأمن والاستقرار الدائمين وتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق وفق القانون الدولي ووفق قرارات الشرعية الدولية. الأردن دائما يعمل من أجل حل النزاعات عبر الحوار، يلتزم بثوابته كما أكد جلالة الملك بشكل راسخ وواضح، وفي نفس الوقت ينخرط في كل الجهود التي تستهدف حل النزاعات وفق القانون الدولي وعلى الأسس التي تضمن العدالة. بالنسبة لنا أيضا كما أكد جلالة الملك في مقابلته مع وكالة الأنباء الصينية، القضية الفلسطينية هي القضية الأساس، لابد من التوصل لحل عادل لهذه القضية على الأسس التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في حريته ودولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، على أساس حل الدولتين. ونحن نثمن موقف الصين الواضح في هذا الإطار. الصين تدعم حل الدولتين، الصين تدعم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وبالتالي هذا موقف نحترمه ونعول عليه في أن يكون جزءا من الجهود المبذولة باتجاه التوصل لهذا الحل. بالمجمل أعتقد أننا نريد دائما كما قلت الحوار والدبلوماسية سبيلا لحل النزاعات، لكن مرجعية هذا الحوار يجب أن تكون القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية واحترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الدولية الداخلية للدول. هذه هي الأطر التي نعمل وفقها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، ونتطلع إلى التعاون مع الصين التي لها دور كبير في أن نصل إلى هذا الهدف، وهو تحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق، الذي يتيح الأمن والاستقرار، والذي بالتالي يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية التي توفر العيش الكريم والأمن والأمان لكل شعوب المنطقة.
2: 在接受总台记者专访时，萨法迪还表示，中国在维护国际和平与安全方面发挥着重要作用。约旦期待与中国以及其他伙伴一道努力，共同维护联合国宪章宗旨和原则。
0: هذه قضية مهمة. أعتقد أن احترام القانون الدولي، احترام ميثاق الأمم المتحدة، احترام قرارات الشرعية الدولية هو أساس لاستقرار النظام العالمي المبني على احترام القانون، وبالتالي الصين لها دور رئيس، هي عضو في مجلس الأمن، لها حضورها ووزنها السياسي والاقتصادي، والأردن له دوره أيضا وتاريخه في احترام القانون الدولي واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل مع جميع الشركاء من أجل أن نضمن مستقبلا آمنا للجميع. وضمان هذا المستقبل الآمن يتطلب أن يكون هنالك احترام للقانون الدولي واحترام لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي نتطلع إلى العمل مع الصين ومع بقية شركائنا من أجل ضمان التزام الجميع، لأن للجميع مصلحة في احترام القانون الدولي.